نخير رختك بردي وسر ما نوتين كي أخشو كوتش نواج كي كتابيخ شقي كي كتابيخ أجخاب كي ساق بتاق بكار